والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق

رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط

0: Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. İbrahim Suresi 24 ila 31. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين